0: يغير بالريض راجنا صدا سريب مب
1: هما سريب مب الراس دون ايو ايه سونو غريتو مي